يا جنبك فرفشة حياتي آخر لعنشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمة شا قال لي سفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة.

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معناك يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقى